كلهم هكذا قالوا زت زيلت ميجو هاي وقد فونتك برا أو هو فيه روح أبو بمنت بورا قد فوق تكتري فكون نبت إيش أبي كريجي إيش أتري أستريت كد لاتا كد طلعت كيت سازل ليز نك فيراري بورشي قد إيش بورشي كيسون فلانتاش وانتو يوتكا إيش هاتو ستة فويو